0: صباح بخير بالي سر بيلا نوتو نقطة بينج لسر اف ام لكدر المجهدار دي كان لسر بيلا راديو ارتا. صباح بخير وخشي بجهدار ما داوية حفتية يا لداس بكا بطلانية. صباح بخير باسيدان.
1: صباح توهمي جهداران بخير وخشي بدورين هيفي دارم كروجا والتفدا بخشي وسلامتي در باسبه.

0: بوي استرانا خوش مد سبيكر جاره كدن سبها وبخير بغهدار انهجا ودلال چكس يكونها لما غهدار دكل مالا خول سرتاشتيا خوبن كسين غبري خدابن كاري خو كسين سر يابن جاره كدن دما وباش بس لافن مجبو وتفا هي دورين هجر ام بحثا يرجلو بحثا هنك جيان بكن جهه گمرو بری خود دی هگر تبالا خود دی یه گلک جه تبری تبری خود داوینا تا آنها بری خود دی یه گلک بیر آنین و ذکریات تنی بری بوان کسین گو بطربون لوی جهی تیر بالا تا یعنی تی بیج والا از دوی کلانا هانی رد چوم اف کسیم مرابو دوی قرزی که هانی ازو فلان کس مثلا ازو حوالک خود وقت دورات اگو ام دچون دوری خم رو دنشتن بری دما که از چوم لاتقی جهه گملی دخوند ازو جا خو جاری ام چون يعني از بديله از شوم قصد بهنا خدر خينم مخو عاجز كر يعني متقوت از الفيريا هاني اف هوالي مني جامعة مربو اف كافيتيريا هاني ازو هوالي خل بيدك ام كوم دون يعني چقي سبير انين وذكرياتي بروني بري تنين بالا مرو قفا قمرو بري خود دي جهكي
1: هل بات جامروف بير انين هر روجوان در باس بل تشتي كومايد بير امروف دهما هر او دمينه لكي لكا ويجي هن كاس هن هن جي مروجوان حزك سيدان دما ونداد بجهي وان فالا دبجي وان خويا دب ايجار لقل ويجي دنگي وقتا غزا وياك بي يعني تفاصيل هن جهاج نشكا وتي بيرام ايجار قهداري مدنرين اوه كس بير آنين آنچه دكين يانجي جهه وهر لكي لكا جيكي وندر باز دبن تشتكا تي بيراوه گلو

0: بی استرانه ما کلو درد چندلین شکستی ایروشین کریه سیدان راستی گلک جاران بسترانه که بتن تو کار 10 سالان و گرداوی اجازه دوش پیوا بردم آواز بتن اثر خوجی تریدی که هلبچ گلک کس وید بجن بیر انی نامرو نتنی تشت کوتی بیراتا جانا بهنک به جانا دنگک به تفدگرین سال و سالین بری
1: راست دورين خاصة هجر أم بحصة سترانان بكن قالك جاران يعني سترانك بتنا أخوة تفتقرين صالن قالكي دودريش يعني صالن بري قالكي جاش برقم قالا جيانجي دكن أم قالا جهو واران دكن دورين أم تخازنش قهداري خوشي ناس بكن كابرات نامين خوبشينن إيروش كي جاند أو جهي قهون هري برياوي نادكن هجر أم بحصة روجين واني بري بكن مالا واني بتشوكاني بو قندي ويه دبستانا ويه يان ام بيجن او جهه بتشوقو هون ومالبات يان هون ودوستو هبالي اخوه لويدكي بهفره رودنشتن ام لهيفيانا مينون
0: جهه هر شيرين لبردليوه

0: إجا دورين بفيستراني چه قيسي أم بغريان روجين بري ناميك جمرهاتي دورين جستيرا أحمد دي بيجي جيهيكو حري أزبرياوي دكمنها حوشا مالا قالكي منه دي بيجيهيكو أز ومالباطا خود تفدى يعني جزاري أبي خوانا أم ليكوم دبون نخاص موكي روجين آنها دروجين هاويني داد شفين هاويني دادريش دي بي أم تفدى لويدكي دي جيفيان جا چه قيسي أنا ذكريات وروجين ويني بري تينا بالاوي إجا نبتاني جهو بجهان يعني بحسا جيبكن يا بحسا كسان بكن جلك جارتشتك يولو جلك يبتوك جي أو روجين مروني بريتين بالا مرو بيكون دفترك تاني بتشوك هل بتهبو دورين تتيدة نامين خوايا إيها والي خونين دبستاني تيدة نفسان دبون تلوي دفتري وغير وشقي سيناف بين بالاتا شقي سوالي انتبه بالاتا أو روجين واني ويني ويشاقي شقي سيو بين بالاتا جاناجي أم بحسا وينيه كي بكن سورتك بي رسالاك بي يانجي لستيكك جزاروك تيه بي يعني قلق جارهنك جمرو هنا أو لعبوك وأم بيجن بوكي خوني زاروك تيه الجم خود هيلن إجابنا رشقي سي يعني أم بيجن قيمة تاواني مادي أم بيجن نمزنة لقيمة تاواني معنوي الجمرو قل لكي مزنة
1: حلبات تشت بقيمة خويا معنوي بيجاس تيرا كل يدلي من فكري هذا ما سريكاني دركتم من كل ما كي آخص نافا قد حكي وبخورة آني هنا أو كل ما آخر لقل ماي أري قل كس هنا تشتين صلافة دشري نكو هنجي قيمته لبلكو جبلكو بير آني نكويها يانجي تشتكتين بيراتا تتخوازش بير ونك دما تليد نادة تصال وصال فتقرى داوي إجار هالقوداري ما ونجد كارج مرة بيجن وچه الشارتي وچه هلانية كو روجك رجان ونليفة قرن وابا چه بير آني لدخو دهيله

0: جوان حاجو ايد البري روجو صالينكو دغو هرنو درباس بن لي والله هر تشتكي هيا نايا غهرتن جاسيدان اف ميش على السر سري من جبل اخو بناكي
1: جاري الجزائري وجاري الجمني
0: دفاز دنجو د مايكا ارت هذا دركي في اجاويج جرما هافيني خابتي بخت استوديو دراستيجي هر تش دغو هر لي هافين روجو بروجي دغو هر وغرما هيا وي زيدد ب ام درباسي بلي تشلبو ناس كانوا بيجم ايدي هافين هاتي وبسم الله جينا كريا
1: جدو هدا دورين تشقيسي دنيا غرمت بري خود دكي دبي يادي تشقيسي دنيا غرم بويه
0: يادي هواري
1: شخي جا بلين غرما هيش بوي يروجي وداني روجي دا تشلبه وإيفاريجي دات كافي بستو حفطان يعني حتى إيفاريجي نها دس بيكريكو غلاكي غرم
0: جهاش خوها بندرنا كافي مبرطاوي كو طاف السري وانا ده.

0: إجا قهدارين آرتم هنا بورا بردوامن نيزي بستو بينج دقا بستو شش دقاش برنامي ما قد ياي مي بورا بن حطاني ساعد دهونيف هونجي دكارن تفلي ما ببن دفي ساعتا قومايي هون دكارن السروان جمارا بيوندية بمارا بكن بقاوايا كراست راست السروي جماري صفر نه سسي صفر دو دو چار سسي چار صفر حيش
1: قدر فتواتنا بوين بياما كيجي دكارن ري بكن هقر ونكان تلفوني بشتغلين للسروي نماري صفر نه نه بينج حيسدو 6 4 9 6

0: دوه بصدان جي سرافيس نقل داخليين فوكس لباجاري حسك كاري خسك كنا عند دوه چارشمي جي انجاما نبدس خستنا مخصصات انوان جي مازوتي ينج مادية مازوتي هجمارك جوان آجو كاران جي راديو ارتر داخو ياكرن كو اوانا نكارن مازوتا حرب كرن جي آلية كيش بركو نرخي وي بوهاية ونلو غوري تعريفية آ چونو هاتنين نيقوهاتية داني آنا وي هروها داخو ياكرن كو هجر افقد كرنا هان جي مخصصات وان بردوام بك وبه لهجمارك دنجي وان اوتومبيلان يان جوان سرافيسان دروجين بيدا او جي بسكنن.
1: جالية خفجية دائرة يابا غوستنان ناف خويي دائرة النقل الداخلية حسكي ديار كركورا وستاندنا چند فكسان بگراني جبر نبونا سوتمانية يه ديزلية كوجوان هاتيه وقتاندن وتكسكر كو برپرسياريا دابين كرنا سوتمانية برپرسياريا دائرة سوتمانية يه ونال سر دائرة يابا غوستنان ناف خويي ده همان دمي داري وبرية ديار كر كو هجمارا فوكسين چالاك يه باجاري حسكي بقاسي 698 فكسي كو إيرو تاني جوان صدو بينجي دخابتن و يما يجي جكار كتنا.
0: جانجاما شواتا كي قود نافا زفين چاندنية لرجهلات باجاري قامش لول بيشيا يعن لهمبر قندي امربيع قودوه چارشمي چي ببو افيا كايا هشت قو تعدية كالنزي شيست حطاني حفدو نمي ورا.
1: ده روجا چهارشنبه مالبات گرتیان لگل نشته جهن عموده خوپیشاندان که لدار خستن داخوزا آگاهیان لسر چارنوسا زاروکین خواه سر بست بردان آوان کجالی حکومت و هات نگرتن.
0: دوه چهارشنبه چالاکی نسخه یا سیمین جه فستیوال شانویا زاروکان لناوند محمد شیخ و یا چاندو هنری لباجار قامشلو بداوی بو دناواوی روژا داوی ده هجمارک جه شانویا و نمایش هنری هاتنه پیشکش کرن لکه لکه هن فقرات ای موزیک و استرانان دناوا بشداربونه که باج جوالاتیان و کسین کو به چاندو هنری جی گرنگی دیدن وان حردو آلیان.

0: بلا تيتا نكترسم بلا كجيرا داري زلفو خالان تفشيرا أبرو شعبان برندا نابي كسبانا ببيني ولوانا بنري بوريزر صورو دريش قط من نفيت بالي بدي مينا شتلاشو خوشنجي بجنو بالا أزمري أفسرا باي سحر بيرا هزار إيشو ألم ذي قبول ناكم تجاران جوي برجيتو داري در قوانم بندوارم مالو حالي من توية ذي دلي سيداد ترسم دو بدي برخنجري من نخاني في كل أدردان من بريد الكجاية جنياران برد ترسم قربتشن كوشكو سري من نذيت انكو هنك بين دفرة جعفلتكم ويدمي ايشو ألم تكتين لنيفاجة قري أبنى يار قرطة ببينن ويبسوجن ديدلي دي بلاكي بوم تشيكا دبكو جان تهري خطو خالين قلمي دجمن دوان نابهرن برد ترسم كوج دست من هري فندو فنري مجنو بالا تاي تازا وقت نارا زبيه نرگزا سيكا زناري نيو نايا دفري شربتا شيرين جليوان از دنوشم شف وروج عاشقي بجنا بلندم زيرو درو قوهري تويا حيلو هنرامن بتبا ورمن هيا من جكالي فتقريني بيستو بين صالي بري تبلاوين سينان آدم نبلقماني حكيم تويا درماني دليمن ويبتار فقري
1: صد رحمه لگورا سیدای کلش به گلک هلبستیوی نافدار هی لی اوه نافدار ترین هلبستاویی گردن نازکه جاسی دان چند پیوی نازک و خوشه و که گلکان سری لی اوینداری و دلداری دایه ایجار پرس اوه دورده قالا یارا خود که یا جی قالا کردستانا خود که
2: اره یعنی یا یاری یا ولاده
1: گلک هلبستوان اولو ی هر نکاری و ناوی کردستانی بیجن ایجار به دلدار و اوینداره خو هر به ناف
2: دکرن تفلي ما بيتر مني جي ناس بكرا أوجي هلبستوان بو كوينا ويزيدة ترجمار بحسا هلبستو نفيسا سيداي كلش ببالي لي بورينا خو بريات چند كيليان جما خوستيه أمي هر نسترانكي نها قدار بكر بشترمي مجاري خو بردوان بكر

0: قدرن آرتا لسر بيلا نوتو نه نقطة پنج بورا بردوامن دي برنامه دست بكا روجه ساعتك ما قد يالي نيف ساعتي ما مايه هنا قلك مجارين مجد ريزي دهنه هن پيامي وي قهانه دستي ما قلك وان دبي سبها وبخير با پيامي كي هيد بي سبها قر ماهي و سبها كار لراستي پيامي كي جبا جاري قام شلوهاتي حزكم لسر بسكنم دبيجش دوه و امران نزانه گرم زيده و امچاره يكه بلز دخوازن اجار گهدار ما هرگلی و گازنه كي وها بداخوازه كي وها بيانجي مجاره كي هبه وان دخوازن امرانيه بكن رو سر بسكن وجود كارن تولي ببن هر خطي مال بروه وكرينه لسر و نماره 090-340-408
1: كسين كونها تولي مبونه ولما گهدار دكن هند كارن نامين خوشي بشينن سر و جماره 0-5-8-06 4-9-3

0: قدر ما زي بحثا مجارك جلك جرين بكم ودو فيدا ما داويدا زيدا تر بارز بويه بيفن كو إيرو بلاف دبن إجار هرونجي دزانن بيف باندورك خويا جلك مزن هيا تأثيرا خو هيا نش خو برا أف بيف دكارب بلكي دناوا مروفان دا پران آوابكي وبرو واجيويجي دكارب برينو كلو دردانو حيا دا بشبوني ونفرتي جي آوابكي إجار هرم إيرام دسر دما سوشيال ميديا دانو تورين جواكي دانو كويرو دانو ستاندن نارينو تعليقات زوتر بلاف دبن لكي لكا ويجي مخابن خطابان نفرتي كو جهر دمي زيدة ترجي إيرو برزو زيدة بوي إجا جداهيا نارينان هيا أف جداهيا نارينان جلك جاران دزيفر نقنجي ونباشي وحيا تحريضا لسر إيكودو
1: شخوا دورين إيروج روجا جيهانية تنديا لدجي غوتارا كينية يوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية يجا درباري فيكي ببونيا فيكي أفكاري موبي أمنيري راديو أرتا لباجارين دفري رابرسيك دنافا خلقي دا تشيكرن جوان برسين حطاني كيجان رادي حطاني كيجان أستي غوتارا كيني دي جواكا مدى بلاف بوية ومروف يانجي حر يك جي جم قد الدكار چرولي بليزة شبوي فيكي كيم بك كان بهفرا لي غدار بك
2: راستي يعني أف نخشيا قدنا تينا ملت دبي وقت دبي شر ويبي يعني أف تنام ببي ذكر الشي وقت دبي أف جفلان ملتي أف جفلان ملتي دجي هبدو يدبي مرو يعني دجي بي تشتي بي يعني مرو نبيجي والله أف فلان ملتي أف فلان ملتي أم دجي وينه براستي أف نخشيك جباكي جبتخ
3: خطاب الكراهية عنا بالمنطقة كتير منتشر صراحة يعني بتلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي أحاديث وتحريضات من طوائف على طائفة أخرى أو من أشخاص وشخصيات عندهم اعتقادات معينة وتوجهات معينة عم بيحرضوا على الفئات الأخرى بطريقة مبالغ فيها وغير منطقية. فالمطلوب اليوم من النشطاء والعاملين بالقطاع المدني أنه يكثفوا الحملات، مو بس يكون في مواد إعلامية أو جلسات ونقاشات عابرة، لا، المفروض اليوم يكون في حملات توعية وحد من هذا الخطاب بشكل مكثف وكبير كتير.
4: يعني إيرو روام دوختك حساسة من در بعض بين واب وقت هاني جمادي خواستن ومرو دوري وقت بيجي قوتني اي عنصرية تبكي وقوتني ايغو بفشوني دخور طامرو دي وتبلهفي دخور طامر دي خاصة سر مسلا ملتي ما مسلا عرب وكرد اذا قل لك انها كاد بمرو دوري بكفي برقو تفرق دورتا كرد وعرب تنجم خذي تعالى الا بالتقوى وإذا تعالت بأن أكرمكم عند الله أتقاكم في خمس صلى الله سلم بجد بكلكم من آدم وآدم من تراب ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى.
5: وجبو في حملات الكراهية إيجو تشيبونا السر توشال ميديا يعني بتايبات السر فيسبوك يقالك انتشار بود منطقة مدى سوي بارتشو يدقالك قالك تياراتي السياسي هنا تي منشورة كبيرين تحريدية كفي خدمتا باكسي نجات فرست وأو خطابات كراهية أو تيبالاكين ويكاري مثلا بيجن كاري إبلاغ بوكي السر فيسبوك سياستا فيسبوك أميتا هيا
6: طبعا بالآونة الأخيرة نحن نعلم ما عانت به سوريا منذ سقوط نظام الأسد وحتى اليوم وحتى عند بدء الحكومة الانتقالية بعملها انتشرت ظاهرة الخطاب الكراهية بشكل فظيع أدى إلى تخلخل البنية الأساسية الاجتماعية الموجودة في سوريا وأيضا تلك اللوحة الفسيفسائية الموجودة في سوريا تزعزعت وأصبح فيها نستطيع أن نقول خطوط وشرخ بين المواطني سوريا.
0: إجا أف بقدار ما أريد جداهي نوا إنسانا دسيدان قلكي طبيعي لدماكو أف جداهي بزي ورنا قنجي ونباشي وتحريضة لدجي هبدو دفر دا غيرك مرو بسكينة إجا هالبتورين جواكي وأف تعليقاتكو بلا بونو بيسر وبرو بي رقابت ماي إدي أو بيوا كل ورتي قوتن زوتر وبلستر وروبرا كزيتر راستي بلا بدبا
1: بي قمان شخوا دورين بشتي بيستراني وروجنا موان رنيم خلوف تفلي ما ببات دترمي بحسابي مجارة جرنك بيرا بكن ويهف بيبينا ما بيرجي بزماني عربي بل هيفيا ما بنت

0: مستمعي راديو أرتا، معنا عبر الهاتف الصحفي رنيم خلوف. يسعد صباحك رنيم، وشكرا لانضمامك معنا.
1: صباح الخيرات، أهلا وسهلا.
2: يسعد صباحك أستاذ رنيم، وأهلا وسهلا فيكي معنا. نحن اليوم عم نحكي عن خطاب الكراهية، اللي هو كمصطلح مع الأسف انتشر بشكل كتير بالآونة الأخيرة. فشو بنقصد بهالمصطلح بالبداية، وكيف فينا نميز بينه وبين حرية التعبير عن الرأي، لأنه اليوم في إشكالية كتير بيناتن.
1: أول شيء يعطيكم العافية وصباح الخير لكل المستمعين اللي موجودين بالقامشلي والحسكة وعمودة والرقة. أول شيء هو مصطلح موجود من زمان ولم ينتشر فقط بالفترة الأخيرة، مصطلح موجود من قديم الزمان. يعني خطاب الكراهية في فرق جوهري بينه وبين حرية التعبير. خطاب الكراهية هو عدم توجيه، يعني توجيه الإساءة اللفظية. أحيانا بكثير من الإساءة اللفظية والإساءة يعني الجسدية، أحيانا بيكون خطاب الكراهية بالاعتداء الجسدي للأشخاص المخالفين لنا، سواء كانوا بالرأي أو بالجنس أو بالدين أو بالعرق والطائفة. يعني هو التمييز بين الأشخاص على أساس الدين، العرق، الطائفة، الجنس، يعني إذا كان ذكر أو أنثى. وهذه الألفاظ السيئة أو الكلام السيء أو الوصمة، إن صح التعبير، الوصمة مرتبطة بأشياء كثيرة، قد تكون متوارثة وقد تكون لا متوارثة. يعني على سبيل المثال، عندما أذكر أن فلان من الطائفة الفلانية، هذا ليس خطاب كراهية، هذا أوصف الشخص. ولكن عندما أقول أن كل الطائفة الفلانية هم على سبيل المثال شبيحة، هذا يعني خطاب كراهية. أما حرية التعبير، حرية التعبير هي ذكر الأشياء، رأيي الشخصي دون إساءة. أنا أقول أني أنا مع السلطة الفلانية لاعتبارات معينة، لأن هذه السلطة قدمت كذا وكذا وكذا وكذا على سبيل المثال، وأنا ضد هذه السلطة لأنها لم تقدم كذا وكذا وكذا وكذا. فهذه حرية التعبير. لكن أنا أصف شخص بأنه وأوسم هذا الشخص على أساس شكله، لونه، عرقه، طائفته، هذا يعني هو خطاب الكراهية. وخطاب الكراهية ليس فقط فعل فردي، إنما في كثير من الأحيان يبنى على شكل حملات، وهذه الحملات منظمة. قد يظهر لنا أحيانا أنه بشكل فردي، لكن الهاشتاغات، الوسوم، الكلمات التي تقولها وسائل الإعلام، بعض وسائل الإعلام أدرجته بمصطلحات ضمن سياستها التحريرية. كل هذه الأشياء هي تساعد وتسهل على انتشار خطاب الكراهية بشكل كتير كبير. ممكن أن يكون خطاب الكراهية فردي، ممكن أن يوجه فلان إلى رنيم خطاب كراهية، أو مثلا رجل إلى امرأة خطاب كراهية، أو أبيض إلى أسود خطاب كراهية. مثلا أنا عندما أقول أنه هذا الشخص لا سمح الله هو أسود قبيح، هذا خطاب كراهي. أما إذا قلت أن هذا الشخص هو صاحب بشرة سوداء، هذا ليس خطاب كراهي. ففي كثير من الأحيان، وخصوصا في الآونة الأخيرة بسوريا، خطاب الكراهية يأتي منظم، وهناك حملات تدار بحسابات على السوشيال ميديا. بعض هذه الحسابات وهمية، وبعض هذه الحسابات غير وهمية. يعني هو فعلا حقا يحتاج الوضع بسوريا اليوم إلى دراسة، ويختلف اختلاف جوهري كما ذكرت لك عن حرية التعبير.
0: رنيم، أنت كمان ذكرتي، وفينا نقول أنه بالسنوات الأخيرة وخاصة مع الأزمات والحروب، خطاب الكراهية ازداد أكثر بسوريا والمنطقة كمان. طيب شو الأسباب اللي بتخلي هذا الخطاب ينتشر أكثر؟
1: واحد، عدم معرفة الآخر. تنتشر الكراهية من عدم معرفة الآخر بطريقة صحيحة وسليمة ومباشرة. 2، عدم وجود سياسات وقوانين رادعة تجرم بشكل واضح خطاب الكراهية. 3، الاستخدام العشوائي للسوشيال ميديا. 4، نفس خوارزميات السوشيال ميديا التي تمنع بعض الأشياء عن بعض الدول وتسمح بانتشار خطاب الكراهية في العالم العربي. هي نقطة كتير مهمة. خامسا، وسائل الإعلام الكبرى اليوم لم تضع بسياساتها التحريرية قواعد تجرم خطاب الكراهية وتمنع من استخدام خطاب الكراهية، ومع ذلك وسائل الإعلام الجماهيري اليوم هي أقل خطاب كراهية من من من وسائل الإعلام السوشيال ميديا، من نيو ميديا أو الإعلام الجديد. فهذه كلها عوامل مجتمعة. أيضا الوعي، أيضا اليوم يعني نحن غارقون بخطاب الكراهية من 2011 حتى اللحظة، لم نسمع بتعديل مناهج دراسية تجرم هذا الخطاب أو تشرح ما هذا الخطاب، بالوقت اللي هذه المصطلحات موجودة بدول قريبة، بدول أوروبية، بدول عربية، دخلت إلى المستويات الدنيا من التعليم إلى المراحل الابتدائية والمراحل الإعدادية. وهي نقطة مهمة للحقيقة. رابعا أيضا الأسر السورية اليوم، يعني نحن نكبر على خطاب الكراهية، نكبر على التمييز بين نكبر على التمييز بمجتمعاتنا العربية والكردية وبمجتمعات الشرقية عموما، على التمييز بين الذكر والأنثى، بين الرجل والمرأة، بين الأخ الأكبر والأخ الأصغر، بين يعني بوجود سلطة أبوية أيضا نحن نعمل على تعزيز خطاب الكراهية.
2: آسر أنيم، طبعا سوريا جميلة بمكوناتها بجميع طوائفها الموجودة، فسيفساء عم نحكي عنها طبعا، ولكن مع الأسف أكيد. اليوم النقاشات والآراء والتعليقات الموجودة على التواصل الاجتماعي وكل التطبيقات الموجودة بتعطي صورة شرخ موجود بالمجتمع السوري. فإلى أي مدى ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي بانتشار هالخطاب الموجود بشكل عام، أنه هو متوفر بإيد الصغير قبل الكبير؟
1: أنا عندي مقولة، أنا بقول أنه نحن السوريين منعيش حياتين، حياة على السوشيال ميديا وحياة على الواقع،
2: حياة واقعية وافتراضية،
1: حياة على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك تحديدا، لأنه نحن السوريين نستخدم الفيسبوك بطريقة أكثر. واليوم جيل، يعني جيلي أنا من رواد الفيسبوك، لكن في جيل اليوم جيل الألفينات هو بيستخدم الإنستغرام. إحنا فعلا منعيش حياتين، بتشوفي خطاب كراهية كتير كبير على السوشيال ميديا، بتطلع لبرا بالشارع بتلاقي العالم عم تحكي مع بعضها، عايشة مع بعضها، بتسألها هموما وحدة، تفاصيل حياتهم وحدة، همهم شو يأكلوا شو يشربوا، من أن يجيبوا المصاري، من أن بدون لقوا الشغل، كيف بدون يسافروا، كيف بدون يعلموا أولادهم. بالوقت يلي كان في خطاب كراهي منتشر كتير كبير، بتروحي لقدام المراكز الامتحانية بتشوفي أمهات وآباء واقفين عم يسألوا بعضهم، عم يحكوا. هذا لا ينفي وجود خطاب كراهية. السوشيال ميديا ساهمت وعززت بشكل كبير وجود خطاب الكراهية. والسوشيال ميديا لا يعني أن لا نعبر عن الرأي، أبدا أبدا. استخدام السوشيال ميديا بشكل صحيح يمنع من انتشار خطاب الكراهية. اليوم أنا ما فيني، يعني أنا اليوم في حملات كتير انتشرت، وحملات انتشرت مؤخرا ضد طوائف معينة بسوريا من 2011 لليوم، وهي الحملات انتشرت اليوم عم نشوف بناء عليها تحركات على الأرض، وهذا شيء خطير جدا للحقيقة. يعني هون هون هون نحن فعلا نحتاج تدخل الدولة السورية الحقيقي اللي هو بجرم خطاب الكراهية بشكل واضح وبشكل صريح، وبدنا نشوف محاكمات مبنية على هذا الخطاب.
2: صحيحة أسر أنيم، الوقت ما بقى يسعفني، بعتذر منك يعني، لكن أنا بالنهاية واستنادا على كلامك طبعا، يمكن أنه نحن نختلف على الكلمة، والكلمة طبعا إلا تأثير كتير كبير، وأحيانا بتبدأ المشكلة بكلمة وبيبدأ الحل كمان بكلمة. طبعا يبقى الاحترام وقبول الآخر هو أساس أي مجتمع، بده هو يحافظ على تماسكه وتنوعه، ويمكن الاختلاف بين الناس أمر طبيعي، لكن طريقة التعبير مثل ما أنت كمان نوهتي عليه هو اللي بيصنع الفرق. فشكرا كتير لألكي ضيفتنا الصحفية ريم خلوف، كنتي معي بهالموضوع اللي
1: رنيم.
2: نحن نحتاج نعم
1: أنا رنيم.
2: نعم طبعا بهالموضوع اللي نحتاج نحن كلنا نتوعى فيه ونبتعد عنه قدر الإمكان. شكرا لألكي.
1: شكرا هلا.
0: شكرا رنيم شخوا دورين ببيها في بيبينا هاني جمتك هي جن داويا خلقا خوني إيروش برنامي يا دسبيكا روجي إيروش بين شمع داويا حفتي هي بدارم كهون تفدا بخير وخشي بمينن جالكس باش بوي هفكاري من الكونترولي أحمد وهفكارا من ديانا شيخ مستر آلي كاريه جالكس باش بوي تجي هفكارا من دورين علي أستيدان حسين بوارا جالكس
2: باش بوجي قداري ما سباسي هاري مزن بابو كل ما قدار كير حيا حفتي يا بي سري حفتي روجا شمية صاغو سلامت بن بخاطري
0: بخاطري

0: تاكل وش تاخذ ومن اخذ انا وش تاخذ اما بشاف سيزدكم تشتي وامدك قريب راسني كوماندي كوش مره ثانيه باعتبار انه وقت اخوي تنجا وميفون ما تم دس منو كوي 14 سنه جاره كي وقت كومن منو خا كيت تشن كيشن صار
1: لا
0: كيش بيرو زوري
1: مرين اوسكار
0: تن اوسكار
1: بره خيو زرفك
0: تبر ريو خشاش كربو
1: زرفك نخوش كربو اندر دلي من انه
0: هري راست
1: ازار موني ببي موني
0: هري
1: از وقتم
0: ها ها مرغوجي هبا ايوا نیوی عمره میچو گاوا متو نواز کر فلک پر خواهیم بو دسته مجهف کر از دینو دیهش بومو ریا خواهم شاش کر دیکاوره من ریا ولات خواهینا ناز کر

0: وکه شیرینگو توی سیدانگره که جار بجاران مروف لو خو بی احساس بکه یعنی لا مبالاب خورچه بکه جبر که هر جاره که مروف راسی وان گوتین این کینه یعنی جو بای وی خطاب کره یه ورم دبکو خو لا مبالاب بکه او جی گو کار با وی که در باس بکه یعنی جا موی تو هست بمروف را نامینم جار دم عمل سرانی گو دارید کم گو جار بجاران پینال جمعه هیه و لگلک آلیا جی جمعه تنه یه جبر که دناو هم ده کشانی نو دناو جوا کمه ده پرنگی که اولی نتوی و چاندی به هیم پرنگیا هانی جی چافکانیا هیزه یه دما کو رزگرسینه که هر دو آلیان جو هر دو یعنی جنابره هر پیکاتهی ده هبم لی دما کو نابره مخبن یعنی هن پیکاته و پیکاتهی ده او گوتین نفرت یا جی او گوتین کینه بلاو دو بین یک سر جی زراری دو که جم رو یعنی جی او زیان نوی یعن سلبی چه دو بین لسر جوا کما گشتی که شا جارنا جی هنک گوتین هنک پیو هنم یعنی دواری حنک آده تی گوتین حنک آره دکه لی او دکارم ببین دواری حنک آده تی کرن لی او جار بجاران یعنی دوی جمله هانه ده دبی او خطاب کراهیه او یعنی دما کو تایبتی جی دوی جمله خود یا جی دوی گوتنا خود تی کسی که هدف بکره یعنی جی تی یعنی مجموعه که یعنی جی تی هنگ کسان هدف بکره کو تو بحث آواده کم جا بوی بونه یا روژه جیهانی یا تی کشینا لدی جی گوتین نفرت یعنی جی گوتین این کینی خطاب کراهیم مخواست کم زیده تر بحث آویه که بکن کووینا دنافا جیانا هرکسی جمعه ده در باس با دما کو ام گوتین که دی بیشن جارنا جی گوتین اکتنه جی دهلا کو او کینا هانی او جهف خستنا هانی جهف دوربونا هانی چی ببم جا دبا کو یعنی دما کو تفاهم و ریز گرتن هبم او وکی دبو وکی پره که دنا برا وی و او گوتین این کینی کو دردخین دنافا جوا کم ده تایبتی جی اجار حوالی ما لدفره وکی را پرسینه که دنا برا خلکی ده چی کرن او گوتین این کینی او خطاب کرایی حطانی کی جاراده بلا و مخابل جمع و مرا چاوه دکار وی کشی در باس بکه کامی به دوره بنارن به خلق چید بیشن دوی در باری ده
1: راستی یعنی او نخوشیا گدنا تینا ملت دبی وقت دبی شر وی ببی یعنی او تندن ببی زکرشی وقت دبی او جی فلان ملتی او جی فلان ملتی دیجی هفدو یه دبی مرو یعنی دیجی بی تشتی بی یعنی مرو نبیجی والا او فلان ملت او فلان ملت ام دیجی وینه براستی اما نخوشی که جواکی جب دخل
2: خطاب الكراهية عنا بالمنطقة كتير منتشر صراحة يعني بتلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي أحاديث وتحريضات من طوائف على طائفة أخرى أو من أشخاص وشخصيات عندهم اعتقادات معينة وتوجهات معينة عم بيحرضوا على الفئات الأخرى بطريقة مبالغ فيها وغير منطقية. فالمطلوب اليوم من النشطاء والعاملين بالقطاع المدني أنه يكثفوا الحملات، مو بس يكون في مواد إعلامية أو جلسات ونقاشات عابرة، لا، المفروض اليوم يكون في حملات توعية وحد من هذا الخطاب بشكل مكثف وكبير كتير.
3: يعني ايرو روام دوختك اذا دوختك حساسه در باز بن و وقت هاني جمدي خوستن و مرو دوري وقت بيجي غوتني اي عنصريه يبكي و غوتني ايغو بفچونت خورتا مرو دي و تلهفيد خورتا مده خاصه سر مساله ملت ما مساله عرب و كرد اذا قال لك ان هاك ادي مرو دوري يبكي برغو تفرق دورتا كرد وعرب تنجم خدي تعالى الا بالتقوى والله تعالى بأن أكرمكم عند الله أتقاكم في خمس صلى الله عليه وسلم بجد بكلكم من آدم وآدم من تراب ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى.
4: واجبو ذي حملات الكراهية إيجو تشيبونا السر سوشيال ميديا يعني بتايبات السر فيسبوك يقالك انتشار بود منطقة متى سوي بارتشوب يدقالك قالك تياراتي السياسية هنا تي مشهورة كبيرين تحريدية كغي خدمتا واكسي نجات فرست وأو خطابة كراهية أو تيبراكين ويك غاري مثلا بيجن غاري إبلاغ بوكي السر فيسبوك السياسة تا فيسبوك آميتا هيا
5: طبعا بالآونة الأخيرة نحن نعلم ما عانت به سوريا منذ سقوط نظام الأسد وحتى اليوم، وحتى عند بدء الحكومة الانتقالية بعملها انتشرت ظاهرة الخطاب الكراهية بشكل فظيع، أدى إلى تخلق البنية الأساسية الاجتماعية الموجودة في سوريا، وأيضا تلك اللوحة الفسيفسائية الموجودة في سوريا تزعزعت وأصبح فيها نستطيع أن نقول خطوط وشرخ بين المواطني سوريا.
0: افجی نرینن خلکیه درباری وی کده تو فرق نبره کرد و عرب و سوریانان دو همی پکاته ده تونن هر کس که به طیبتی شی ده ورامه و که بازار قامش لو دورین تو زده ترلو ده تروجه در بازار قامش لو تو چقیس پکاته بازار قامش لو دبینه توقص خلکی نابینه تت دنیا گش او اجبر کود یعنی دناوا بازار قامش لو بخوه اگرم بحث بکن او خاص پکاته جدا دناوا هف ده جان ده کن جوان تشته کو ده له زده تر او گوتارن کینه چه ببین سوشیل میدیا جی او جی یک جوان تشتانه کده هلاف یک زیده تر بلابه با دما او هگر از بحث او شری هری داوی بکم لسر دا برامه چه قیسه هم کس هون دو خستن و هولدانی و هبو کووی کینه و نفرت نابرا پیکاته یا دا تایبتی جی کرد و عرب آده در بخینن هنه کس جی هون کو یک کتی کشینه دیکن لدی جی و یک کهانه جا گهداری مجبه کو زیده تر بلو باوایی کی برفرهتر ام بحث آوی بکن و چرول تی خستن و کی روشنماوان سر باری مجید که و کو ام وی که هول بدن دناوا کارو خبات خود وی که دور بخن جاوی سبه روشنماوان رنیم خلوف او میوانا حبالی من ین برنامه دا سپیکا روشه و زیده تر بحث کرن سدم که او گوتنین کینه بلاف دبن مروه که وی که توی دا باندور دبن او کسی که وکی تفاعل دیکن بوان گوتار کینه و لشون اوی مره چاوا دکاره چانده که دیالوگه چانده که هف قبول کرنه چه بکه لشون اوی نفرت و دور خستنه کامی پف دوره لبه هف پیبینه گوداری بکن هف پیبین بزمانی عربیه.
6: أول شيء هو مصطلح موجود من زمان ولم ينتشر فقط بالفترة الأخيرة، مصطلح موجود من قديم الزمان. يعني خطاب الكراهية في فرق جوهري بينه وبين حرية التعبير. خطاب الكراهية هو عدم توجيه، يعني توجيه الإساءة اللفظية، أحيانا بكثير من الإساءة اللفظية والإساءة يعني الجسدية، أحيانا بيكون خطاب الكراهية بالاعتداء الجسدي للأشخاص المخالفين لنا، سواء كانوا بالرأي أو بالجنس أو بالدين أو بالعرق والطائفة. يعني هو التمييز بين الأشخاص على أساس الدين، العرق، الطائفة، الجنس، يعني إذا كان ذكر أو أنثى. وهذه الألفاظ السيئة أو الكلام السيء أو الوصمة، إن صح التعبير، الوصمة المرتبطة بأشياء كثيرة قد تكون متوارثة وقد تكون لا متوارثة. يعني على سبيل المثال عندما أذكر أن فلان من الطائفة الفلانية، هذا ليس خطاب كراهية، هذا أوصف الشخص. ولكن عندما أقول أن كل الطائفة الفلانية هم على سبيل المثال شبيحة، هذا يعني خطاب كراهية. أما حرية التعبير، حرية التعبير هي ذكر الأشياء، رأيي الشخصي دون إساءة. أنا أقول أني أنا مع السلطة الفلانية لاعتبارات معينة، لأن هذه السلطة قدمت كذا وكذا وكذا وكذا على سبيل المثال، وأنا ضد هذه السلطة لأنها لم تقدم كذا وكذا وكذا وكذا. هذه حرية التعبير. لكن أنا أصف شخص بأنه وأوسم هذا الشخص على أساس شكله، لونه، عرقه، طائفته، هذا يعني هو خطاب الكراهية. وخطاب الكراهية ليس فقط فعل فردي، إنما في كثير من الأحيان يبنى على شكل حملات، وهذه الحملات منظمة. قد يظهر لنا أحيانا أنه بشكل فردي، لكن الهاشتاغات، الوسوم، الكلمات التي تقولها وسائل الإعلام، بعض وسائل الإعلام أدرجته بمصطلحات ضمن سياستها التحريرية، كل هذه الأشياء هي تساعد وتسهل على انتشار خطاب الكراهية بشكل كتير كبير. ممكن أن يكون خطاب الكراهية فردي، ممكن أن يوجه فلان إلى رنيم خطاب خطاب كراهية، أو مثلا رجل إلى امرأة خطاب كراهية، أو أبيض إلى أسود خطاب كراهية. مثلا أنا عندما أقول إنه هذا الشخص لا سمح الله هو أسود قبيح، هذا خطاب كراهي. أما إذا قلت أن هذا الشخص هو صاحب بشرة سوداء، هذا ليس خطاب كراهي. ففي كثير من الأحيان وخصوصا في الآونة الأخيرة بسوريا، خطاب الكراهية يأتي منظم، وهناك حملات تدار بحسابات على السوشيال ميديا. بعض هذه الحسابات وهمية وبعض هذه الحسابات غير وهمية. يعني هو فعلا حقا يحتاج الوضع بسوريا اليوم إلى دراسة، ويختلف اختلاف جوهري كما ذكرت لك عن يعني حرية التعبير. تنتشر الكراهية من عدم معرفة الآخر بطريقة صحيحة وسليمة ومباشرة، عدم وجود سياسات وقوانين رادعة تجرم بشكل واضح خطاب الكراهية، الاستخدام العشوائي للسوشيال ميديا، نفس خوارزميات السوشيال ميديا التي تمنع بعض الأشياء عن بعض الدول وتسمح بانتشار خطاب الكراهية في العالم العربي. هي نقطة كتير مهمة. وسائل الإعلام الكبرى اليوم لم تضع بسياساتها التحريرية قواعد تجرم خطاب الكراهية وتمنع من استخدام خطاب الكراهية، ومع ذلك وسائل الإعلام الجماهيري اليوم هي أقل خطاب كراهية من وسائل الإعلام السوشيال ميديا، من نيو ميديا أو الإعلام الجديد. فهذه كلها عوامل مجتمعة. أيضاً الوعي. أيضاً اليوم يعني نحن غارقون بخطاب الكراهية من 2011 حتى اللحظة، لم نسمع بتعديل مناهج دراسية تجرم هذا الخطاب أو تشرح ما هذا الخطاب، بالوقت اللي هذه المصطلحات موجودة بدول قريبة، بدول أوروبية، بدول عربية، دخلت إلى المستويات الدنيا من التعليم إلى المراحل الابتدائية والمراحل الإعدادية. وهي نقطة مهمة للحقيقة. الأسر السورية اليوم يعني نحن نكبر على خطاب الكراهية، نكبر على التمييز بين نكبر على التمييز بمجتمعاتنا العربية والكردية، وبمجتمعات الشرقية عموما على التمييز بين الذكر والأنثى، بين الرجل والمرأة، بين الأخ الأكبر والأخ الأصغر. أنا بقول أنه نحن السوريين منعيش حياتين، حياة على السوشيال ميديا وحياة على الواقع. حياة على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك تحديدا، لأن احنا السوريين نستخدم الفيسبوك بطريقة أكثر. واليوم جيل، يعني جيلي أنا من رواد الفيسبوك، لكن في جيل اليوم جيل الألفينات هو بيستخدم الإنستغرام. احنا فعلا منعيش حياتين. بتشوفي خطاب كراهية كتير كبير على السوشيال ميديا، تطلع لبرا بالشارع بتلاقي العالم عم تحكي مع بعضها، عايشة مع بعضها، تسألها همومة واحدة، تفاصيل حياتهم واحدة، همهم شو يأكلوا شو يشربوا، من أن يجيبوا المصاري، من بدهم يلاقوا شغل، كيف بدهم يسافروا، كيف بدهم يعلموا أولادهم. بالوقت يلي كان في خطاب كراهية منتشر كتير كبير، بتروحي لقدام المراكز الامتحانية بتشوفي أمهات وآباء واقفين عم يسألوا بعضهم، عم يحكوا. هذا لا ينفي وجود خطاب كراهية. السوشيال ميديا ساهمت وعززت بشكل كبير وجود خطاب الكراهية. السوشيال ميديا لا يعني أن لا نعبر عن الرأي، أبدا. استخدام السوشيال ميديا بشكل صحيح يمنع من انتشار خطاب الكراهية. أنا اليوم في حملات كتير انتشرت، وحملات انتشرت مؤخرا ضد طوائف معينة بسوريا من 2011 لليوم، وهي الحملات انتشر اليوم عم نشوف بناء عليها تحركات على الأرض، وهذا شيء خطير جدا للحقيقة. يعني هون نحن فعلا نحتاج تدخل الدولة السورية الحقيقي اللي هو بجرم خطاب الكراهية بشكل واضح وبشكل صريح. بدنا نشوف محاكمات مبنية على هذا الخطاب.
0: أبجي هف بيبينا روجنا مافان رنوم رنيم خلوف وهفكاري من دو برنامج سبيكا روجي دي جاهيبي أواكو أم هر دم دوري وغوتار ونفرتين كينيه بجن هفدو قبول بكن حطانيكم هفدو قبول بكن ميبكاربه بهو أو هفجيان عزاد بهفدو رجي جيان بكن.

0: جينيكو هاف جيني واجي نلبيدرين دما كود با ديو با او جي جينين ولو ولو تشالاكن جينين جير ان جهاتنا جار قهداري منها ميفان عمل اللي قال من الاستديو يا خانم ياسمين عبد الرحمن فرح ويش باشاري عمودي يا دي تشارز اروكا يو هاف جيني اجل المانيا دمين دما تخوش بو كيف خوش بهاتنا تا جالكس باس دخوازو مش فيدا دسبي بكم تراد بس بهاروجا تشاوا دسبي ديكا
1: روجا مي باعتبار از ما مستمه صباح از زاروکی خو رادبن زاروکی خو حاضر دکم سلام تاشتیا خو دخون و از هر یک چی مدرسه وان پشتی از واد شینم دبستانی وان از خوش حاضر دکم
0: بس کرماتر پچکی ور خو نیزی کی مایکه بکا
1: جدوی نقطه ده از واند حاضر دکم زاد مخوش جهزیم به اعتبار از جی ما مستمه از حاضریا خوش دکم و از درم دبستانه خو و روژی درباز دکم طبعا بري وبروكي بيكون وقت بيجي فرافينا خم حاضر كري ايفاري حسابي خو كريش بوغ ام فجرن ام نلبكن
0: عارف
1: ام فرافينا خو دخون وفراغي خو دشون شغل ساعات كيم خو دريحين ندور ديس امراد بن روجا خو تمام ديك
0: تمام ديك
1: شكاري مالي خوندنا زاروكا كاري مني خاص بمي يعني اغلب اوقاتي مي ساعات المد بدوازده وهين خو صافينا كري بشتي ساعات مثلا المد بي يازده دوازده وان ازيني هرابي مويدقي جا درزي طلابي خوب جهزي جبورو جا دي ازهرم شاقرتي خروك دي بيجي
0: تخون دينا خود حاضرين
1: خون دينا خود جازي بحاضرين دفتر اخوي تحضيري وان و بيكون دوي توقيتي وان جي فرافينا خوديس حاضر دي كم جبورو جا دي
0: چه خوارم بس فکر کنم به ایواری چه؟
1: نه گیگرام به وقت بیشه ایواری گشید جهزینه. بس تشکیل لو سفگ به روز عادی امتینم دل حقینه. بس طبخاگش ولی ساعت و نیف که دی ساعت به ایواری حاضر تک.
0: زارو که تبچو کنی آموزنه.
1: وقتی کبابی و آچو گل کی بچو چگون؟ بو سه سال. یعنی جا آنا دوچ وان که تنسل مراقع وقت بیشه مزن بونه. و یک کاغذ کیپ چوچ کهیش بر خودی باهی واچو او نه چی بو
0: نهی
1: او نه 3 سال دیگه
0: خودی هم ریوان دریج بکو و به هیی مدت دم کنیز دهون بکهشن هف دت اف 3 سال هف جینه تچوی آلمانیا یعنی فتره اول چهوا بو وقتی نه چو و چهوا وقتی خود نظمان و سیستم ک نظام کنیش حتا خوردنانی بیوی
1: براستی اینو حیات هم چلو بو یعنی برجی تقریبا ولو بو و کانا بو بس چه دوی نقطه ده بو اینو طلباتی مگش مرد هاد برداری يعني ما تشوف خوستا ويج مرقش جهزان دو تشو انه درت كات صباح اغلبيه اوقاتها اي حتى يفاري نهدهات سيستم يعني تقريبا وكهفتي بس انه طلباتي ما انا بجيني هات مر انه جا ام مجبور وقت قوم وقت اخو نظمان انه جامي هر غرادي خوسو كبينن لازم يي مالي تشي انه ام بون مجبوره في تشتيجي انه باري ما بيتر جرام بو زاروك بتشوچك بون قال لك يعني اختي شو طلباتي واتنا ابو الفي درجه أنا مزنبون يعني روب رو وقت بيجي موديلاتي نهدر كتية كتشك مزنبوية لاوك بوي خورت يعني أز مجبور إنه طلباتني الجوري دلي وابكم بري إنه أزبوم قش بتشوت

0: ومالي ده
1: براستي وقتي شو مخزبا لأخوة إنه دفيجة تنظيمة كيف كمش فازا روكاري وقتقو إنه تشلو بي بعض النقطة قلكي مهم وأساسي تحياتا زاروكادي تمام إنه أف زاروك إنه تميت في زاروك يجي بها ديني تشيناب يعني بري قشتي يعني محاولة إنه زاروك يخوة دوري أقرانا بهم أبايا أول تشت يعني الشارعي قلكي إنه زاروك الشارعي دعلمن قلك تشت و يعني إنه روب روجي ويمزن بفن ويبعلم إنت شتاج باريش درفة إنه ملاكي خوي مزن جديد داني بر دستي آبي وي مجهو قلاكي مبايا يعني وي صناعتك بشترجي بالمستقبل شخور بعلم صناعت إيه بشوك يعني أنا بيجن بلكي يعني هم بيجن يعني في درجة إنه ما مستي وفي درجة يعني إيه بشوك رابهم جير دكانك سماني الحاري بكر وميداني برد كان اسماني انو زي يجريدم بيبيت شتي هاني زي يجريدم مش بوق تمينا بي ازهرم بهافالار وازهرم شارعي وزين زاتشلوبكم مي فيت فالي والله البرد كان اسماني قرت هافين بوبو هافين نقطه طبعا اختي بافي اون مشيها هافين اختي مدرسه دبلشي دبستاني وان تشون دوام اخوفت قريان سعد بويك حياة خوان حياة درزي خوش يذكرن وقت بالتوقيت آواد شو كي باري واسف كتر دبو
0: أري أنا طيب تيجي كور حما هر هر كوم زند بن خوت كن ندبيجن عم زند بنام بنا خورت مسؤولية زيادة ترد حسن وان زارو كي تشاوا شو نباب خود أجرتن شو قال كي تأثير الواقر يعني شو تأثير الحياة آواي رجعنا كربي بابي وا
1: براستي فترة أول مقش عاجز بو يعني متحسيان بنقصك دهندر داي يعني از كدي مخوش بيرات كر يعني جانا دنگي سياراوي بها تلوي شارعي مبري زاروكي خباز ده متقوفاهات حتى قولوا از بشي خود هاتم انو نلفر يعني حالك نفسي بمارتشي بو
0: هري
1: براستي يعني مزاروكي خو خصوي واقعي انو خلاص ماما بابا تشويش بو واش بو حياتك خوش مستقبلك جوار بقى منينة روبرو زاروك تقبل كرم بس فترة اول ابدا تقبلنا تكرن كاري واقريبو خوتنا بو حتى تسيمها نأزنا أو حتى يعني ما درباس كر الحمد لله ومثلا مجوارد قواف واقعك والسر ما فرضي دبين متقبل بكنو وشونا يقش بوي يعني ويبشين دوا إن شاء الله زاروك تقبل كرن باعتبار إنه درن دبستانا واجد بين إنه هفالي واجي وكوانين قلك حبلوني يعني تقبل كرن والله
0: دما كود يعني دبي في حياه 6 سالان تم موقف بترچه بنا يعني مناسبه تشتك تتخصكو هفجيني تلكي لك كاتبه او انا حاضر شبو
1: عايد قال لك ميغران بون يعني تشتربيش جم كاري زاروك خدكر بحسرت ما تشتربيش زحمتي قال لك ما زندديت زاروك لو يعني قسام ما زند بو بيباف يعني من غير شر تهجد في موقف يز يعني قلت عارز
0: ببورين منات خصت يعني أزز تبقين في أصلي يعني مرة روج أنا يعني حوجة داري شريكي حياته خويكو أموان أم روج أخو
1: مناسبات كي بود عائلة تيدي يعني دعوت على كي أبي يبو مزارو كي خو حاضر كر دماغ دبو ديلان براستي يعني أو موقف الجمع بدنيا قشيبو يعني أز بيو تجاري مديلان نذكر أز في موقف يجي بيجم يعني أز كتم ديلان أز دقريا ولو أو نالكي لك عم بوب مزحمد بو من الزاروكي خود نارين بد نارين ونقصك هي يعني نقصك تحياة عمد هي أم دكناكن يعني دو ساينايد أكرت
0: يعني وقت يكون نهجو هون چه تفكرين وات گوين يعني وات چه دابو برچعفي خواه وات گو چند سالاي وات چند سال دابو برچعفي خواه نو بكيجن جم
1: يعني وي قولي إنه شخص دبرسيج هفالة وان دقو يعني بر صالوني فك ما فيتش دي قانع كر إنه صالوني فك وهنا بقين مدى يلا ونجي وك هفالة وك يعني بحزارة فاولوني ما فيتش دي قانع كر براستي يعني دما مزاني با إنه بفسي صال يعني بلكي أشتر بيجو مستحيل مش تباج مالي در كف
0: بلي
1: ندشت
0: انها يعني مخابن افقوت نهاني طيبتي شي كسي كو يعني هر مالك دبري انا جي مش حوالي خرقوت يا بابنا حاضر يا دينا حاضر يا جي كچك يا جي لاوك كي خوش عندنا جبو كل مشمل جواره تشيكن وهرن اجا او برسا هاني حرتم دنا واجبا كده تي برسين كا اوراق تا چاوا بو اوتي كنگي هرم افرسا هاني بشتر دهات كرين افرسا هان تا عاجز ديكه
1: براستي اف برس يعني جباري ازهرم كويج مبي سؤال كرم تمام برس هاني الدبستاني بم النام مجتمعك بم الشارعي بم يعني بشكل يومي فاج متي برس كرن نا ابوي عادي يعني جوابها مجوارة حتى تيسير تيسير رب العالمين نصيبي ما هبمي هر نصيبي ما تنبي وقت بيجتن يعني اف جوابها من براستي
0: كان أوراق جهاشتنا كوداري يعني هونتين يعني برجعوي وي هوني كنجي خيابك وي هوني كنجي هرن
1: براستي نخواني لم شامل سكنية حتى صالة بي ما حفطة يعني على أساس نهوي خواني بك إنوي أفلم شامل وي إنوي فبي يانا
0: هون شاوت يعني حفاظ السروي تواصلا ببافي زاروك عرب بهفجيني خورادك يعني راسنا الورم بس باور ما كي زاروك سبعة شعبي خوفت كم بيراتي كليت كن إجادرية تلفوني ريا هون شاوت حفاظ السروي تواصلا دانو سندنا بافو زاروك عرب دورت كن طيبتيجي إتا زاروك إتا بچوچك بون
1: براستيم چروت كن مثلا توقيتا أو فالا بي و ناس بكن وامجد ويت توقيتي فالان بيكون امجد بستاني اخوان هاتن هم فالان جمر تليفوني مرت مي متواصله يعني زاني حتى انه بشكل يومي تشتكن تشجمر لازم يعني ريد يعني وقت بيجمر بيجولو بكن ولو كنت مي مر متواصله تشتر بيجم يعني زاروكك مثلا تشتك بير شي بفي مر متواصل يعني دبي انه في تشتي بار مشغول بك حتى خودي بيسرين
0: بلي دماكو واف بريارة هاني بهيست وقتي قوتا اوي لم شمل حادثة لا سكني هاستي تشبو
1: براستي مقلكي عاجز بون يعني عاجز بونك نطبيعي بو انو كايجا من زانم بيمي تشلوب كن وي تشو وضعي ما بي يعني انو ما وضعي خونا ما ناسكر
0: نعم اجا يعني باي افصالك تشو تقوت حاصلة بمها حفتام هون دي فكرن هون فيريا هان بردوان بكن ياشي وكي قال كاس تشونو واف دج بيشتي في بريار هاني بغريانا شاهون جد فكرن بردوام بكن يا هوني بكر
1: امي بردوام بكن براستي امي بردوام بكن يعني حتى امل هب مي بردوام بكن
0: بل ياسمين شخوت تاني نو كي دايك دمالي دي تهم ما مستيج دس بك برنامج دج تاني سر زمان ايش تشاوا توازن تخنا براد بستانا خود ومالي ده
1: وك مشترقوت انه دوام عم تميس بهابو اول يا دوام بلشي براسي باعتبار انه عدد طلبه ايصال قلكي بربول بامه دبستاني ما كرن دي دوام روجاك مثلا دوام عم سبهابوك مشترقو انه مكاري خروجا بري ويجش ذكر وسبهام دي چون دبستان اخو انه مرتاحن امي فجر ان وقت بيجي انه فرافينا ما جاهز ودور ديس ميكاري خوي دبك وقت بيروتين اخو بنشينن دماغ اختي دوام عم نيروبو مسبها كاري خود
0: كر تشاوا وقت خودنا زمان جارا جه غير مناسبات دبستانا هبه جار بجارك هي غير شاهيك هبه ازمون هبن طيب تيجي اي سال دبستان دبون دو يعني
1: دبش
0: دوار ديابون تشاوا وقت خود في دريد نظمان بلكي جار بجاراني مثلا دب ندبو عاقل بشياتا
1: بليتشلو دبو عاقل قلكي مزلن يعني وكم اشترقوا جارنا انه رجع ساعات المدبو دواز دايك مخوهي بجي نذكر تشاوا تعدا قال كل مدهات وباعتبار زاروك جهه بنت في زاروك جيش اداره بفن
0: اري
1: انه عائق قبو براستي عارف.
0: باري تقرانه حامل يعني وقت بيج مسؤوليه وضغط على سرتك قال لك اف شعوري هاني الجمته شند بانه ضغط على سر قال لك تشاوا تعامل في ضغط بخور ذكر
1: بلي براستي تم تقوم تقو ازمه ضغوطم يعني يعني جانا هبالي ميد قو فامي هر المناسبه كي يا مثلا ميدر كافنجيكي يعني جوابها مجوارة متقو هني قصورة معفو بكنز مضغوط يعني تم اف جوابها بقلك جا جوارة مجالها مهبا ازدتشو مثلا مواجبي خود كر بس مجال تنبا مجوارة تقو هني قصورة معفو بكنز مضغوط ضغطك يعني نطبيعي لسهر مشهدو
0: همتو مع مستيجي و يعني تقلك نازك انو تشقيسي وجوداتي وباب بزاروك دبستاني ده قلكي مهمة جاوكي مع مستيجي تلاحظان انو يعني نحاضر بونا باف چقيسي لسر سلوك وي وي خواندنا ويزاروكي هاني تكال دبستاني
1: ام موقف مرچيبو موقف بلاوكي مرچيبو المدرسي ماموستاي جير دبيجت ودبي اولي امري تابي سبا جبو اوراق موراقي بو انو بكملي نجير جير دبيجي انو برا بابي تابي باعتبار جاتا ماموستاي نكاربي برا بابي تابي اوراقي تاب كملي قو ماما سكيني مام قولوا شعورك نخوش مرتشي بقول سكني مام قوم قلت مام مستبابي من الفرن قول وسكني ما بدي جديد يعني من ما زين بزي تشج ما مستير بيجم قم جي قلت بابي من الفرو وجامجي ما مستي نكار دركب يعني بور دوامتك
0: أري أنا أكيد يعني دم أكو هات مالي اشترويت شتي بيشي بعد زبون أز باور مشتر قوتي يعني جبركو هستكي نخوش
1: هات قوت بنبعد زبون بدل كيش كستي
0: قوت بدل كيش كستي أري جا يعني زاروكن هين جبركو تمانية ما بتشوكا تشاوى تعاملي بواردك تشاوى بسببها يعني تأخيرا لما شملش بوارد بيشن تبكو يعني تأوزاروك لسر قرار صاد يعني صالو نيفكي تتوا شيار كرينو صالو نيفكي مي بكيشنا بابي وا تشاوى يعني زاروك خردقو تشاوى جوارد شرحان تأخيرا لما شمل
1: براستي چلوك از تعاملي بوقت بيب شاقرتي خوال لبستاني اتكم زاروك خوشي تميم ولوتكر بواره يعني باسلوبي نرم بسلوبي نرم از دي چوموان مثلا نوديس تميم وان تخص واقع انه ماما افو واقعك يجبو مي حياتك خوش بكن امي الفروك بس انا ودي روجا انفجار البرمالة ما تشيبو يعني غيري ترصى مخوار وقت باضراري ما ديش قيامة المالي دي طاقة ما وانفجري يعني تمي فانشتا تاني برچاوي انا انو امي جفي واقعي خلاص بفنج في ترصي زاروك بون تجوار دوي مثلا نابي المانيا قرانة إنه ولو نهنا ألمانيا ونتكب حياتك خوش واجي كيف تكر بس أنا يعني أز الواد لاحظي نمرو برو رايا واد غير إنه بيرد بني جاهو
0: آري.
1: بيرد بن عاجز بون مشوار دو دريج بو دي بيجن دبي ماما ما حياة كنجي يعني
0: ملل بوار
1: يعني جانا دقين تشتر بيجن إنه دبي برا بابا بقر
0: أو دخوازن بقر
1: يعني جانا إيمني مزن دبي برا بابا بقر بس إنه أز بوادر تخمنو بيرياي كرنا
0: بلي جار هیوی آواز قازم یعنی جبو چی کسی کو تعب دیتونم هیوی خلکی و هیوین هر دایک و هر باو و هر کسی کو یعنی مالبات دوری هفن اول لمشمل براش هر مالبات اکی را چی ببه کو وقیسی دوری هفن گوتونا تای هری داوی جبو جنا جبو چی کسی کو جنی کو دو نفسا تجربات دنم اگر تی هیزه که بدوان جم خودت چی دو بیشم؟
1: اجوار بم يعني انه ابي حكي زلامي واج دربه طبعا حتى جوهات الزاروكي خوم قاتبن اجبر وقت بي اف راس مالي مال في دنيا اف انه بافي حري كي تشو يجبو فازاروكات طبعا يجبو حياتك خوش فازاروكار وباف اختي دركت وي املا مزن دادي انه ويدي تشافي دي الفازاروكاب طبعا هي في يوم جوا انه حتى جوا بي الزاروكي خوم قاتبن أفر أسمالي والفيدني أف زاروكن دفيا مستقبلك جوار زاروكار دينين حتى أمكاربن بالتعب بشبي يعني وحتى يعني إنه ضغطة نطبيعي تيسر ماجي دفيا بحملين
0: بلي
1: أف هيفيامنا وقبابي قل فربي هين نتشوب هيفيام جيب زاروكي خونا هيل
0: بلي قال لك سباش بوتا وساعات تخش به وهيفيد كمكو وكود بيجن أوراقي وتشتي وتشي ببنو هن مالبات حمي بيجيش نهف خانم ياسمين عبد الرحمن فرح وجنك جباجاري عمودي القلم وساعات تخش به
1: وجي قلكي خوش قلكي ممنوني
0: قال لك سباش

0: بله گهداری ما شخوا بردوام من دوام اجی گله که کرد ما شخوا سیدان معانی بو سر زمان که هفه وینه که میدن وی تو مرکری هفه ده درباره وکی جن ده دما خاوینه ده زیده تر راستی بشرا و راستی روکی تیج او روکا کلو چی واد خواه یک سر چی باندوره لسر بشرا وادی که چی زیان اندی که جنه مره چا واد دما خاوینه دل خوم قاطه بن ویس بده ما که من هفه وینه خواه چه دکرو ما لی گهداری دکرو ما آماده دکر من پرسی که ایمن کاری من دهندور دا یپران یا خواه تبیوی جار بجاران دا ما که از عجله دیکم از به یعنی او خواه واقعی شمس اش بیر دیکم از دینم جوانج نای معنی انو از دهندور دا می رول من آخواه بیدا آکلو چه می دخی یک سر تأثیری لیدیکا می بری خوبیدن لگل سیدلانی یا لا آوا قاسم دوی در باری دا دا آخواه مروف چاوار وچه خوم قاته و تایبتی جی دورزی حاوینی دا
1: دما و بخیر و خوشی به گهدارین آرتا دکتوره آوا قاسم بمریه دکتوره دما تا خوش به تبخیری هاتیه
2: اهلا و سهلا سرچاوه
1: دسپیکی از دخوازم ام ناس بکن باندورا هاوینی لسر به شرامه چیه دما کو ام کریما روکی دانینه
2: دسپیکی از دخوازم بیشو منو منطقه ما بزاد روکاوی گلکی خورده بی آمه نوعا ما تکاربی جافه يعني هوا زوها هي رطوبات كيمي هابينا ما قلكي قرمي روكا ما توشي إيجاد كاربي أهلي منطقي بجيلي بجكي مظن فقيرة نزان إن تقيسي روك تعديدك وخصوصا روكا دنابينا ساعد ده وشاري عصر ده تقاربي جد دهيلي كلف دركبه تجاعيد دركبن وشو جيلي بجوجك أبي عملي مراهقتية يعني كيمي بيستا أفانا شخوا إجا حب الشباب جوار دردخ زيوانا دردخ جبر زهمو بدهني بشراوان طر بخويداني ردها ركلسة بشراوان إجا قاوة نششتن ومقاتبون كيمي أفيا ديهيلة وغما رهان احتباس ببد مسامات عده إجا يا التهاب دقري ودبحب يعني دب بزك ويا أما ولود مني ودب زيوان براسي علاجه وان تقاربي أفحر شوار مشكلة قنقال كر أفانا أكتر مشاكل تين جمع صيدلية كلف تجاعيد حب زيوان أفانا يعني إيه حري بر تين جمع صيدلية تقاربي جيجا مشاكلي إيه حري بر تر گو گو روک چه دیگه جمره دوری وان در آب سرطان آجلی چه دیگه و یا گاوا اهمال گله کی پر به اوت عرض زیاد بشو کیره
1: لیدری اسکارم بیجم سری صدی هفته جنیما دماغو لمالا خو کاری کت کن دبی ماروک المناخ مکری ماروکی داناین ام هندری خو کاری خود کن باندورا ویروکی لسر بشرا وانا هی تنیه
2: بری چاوا انا اغلب مالی ما دکار بی ایگو کل کت هندر ده و نیزیکی شباکانا بین شقنه مثلا اوه عادی کتانین اما وکی ده دکار بی حشتیت صدی مالی ما مالی عربی ما مسافات بناف مثلا اوضا صالوني ومطبخت هي حوشه نازاند جكه كي رادق من ناسكر اوايا قش واقعي شمس جير لازم دوي بد آلي بشرات هني 24 ساعات عاد هي جنرو كيدا افانا دوي على وكتبي على مدار اليوم واقعي شمس الجمعان هبي دين سر بشرا خوة تشكي مغازي تيدا بي طبعا عيارك هي واقعي شمس رسي سي و بينج اوايا ويقلكي مثالي بيش بوفان بشراتا اش بو استعمالها يوم يعني وبما انه نتعرض وان نفسك لك مباشر جرو كيرا
1: جانا جيد دو هفالي هفدو بن جيراني هفدو بن خوي هفدو بن يك جوانا بشرا وينا مكارم بيجن دهني ويك جي جافه يك جوانا وبيم كارم بيجن كريمه كروكي استخدام كريه دي بي تجي استخدام بك مقلي كيف يدل سرديتيه عادل فيدري وي اوجي فيدي ببينه وي افكري ماروكي كاربه باراسنا بشراينا جيب كيانا
2: نا نشرت ابدا نشرت لانه انواعي بشريك الرين حديك حديك تشتكليتي حساسي هاي المساله دي يعني بلكي حردو بشرا وان دهني به بس يك جوان بشر بشره دهني حساس به وبهيجه عطرك منتج ذهبي وبهيجه مثلا بشرا تجاف تواقي بشرا دهني تداني غالبا بشرا تزهاتر بك جانا حبات بخش بجسم مقاومة في زهابونيتك إجا تحاولي نولو محاولاك يأس إنه استعادة في توازنة دهونا بشري بك إجا قلك دهن إفراز دبه فدهيج وحب درد كبن مثلا بشرا دهني وقتا بشرا جاف استعمال بك عكس يعني ويشاغي ويترتيبه زيدة بده فولو تحس بالشراوان زيدة مدهنة زيدة مرطبة يعني حتى إيق أف استعمال كروي بخوا ويبحس بالشراي النفاقجة يعني دبي حركي ظان بيش استعمال بك وهر جمع صيدلي أو تشكي مناسب قرب الشراوان بدوان
1: إيجاش خوها فيني أم براستيم قالك يترن مسبحة جي لفيدر إدما أم نزيكي مسبح كيد بين بهنا كلوري ولو تيمة جا أو أفا كلور ناف د تيسر بشرامه بشرامه تعرض جروكير فيدر يم تشاوا كارن بشرا خو باريزن
2: راستي مسابح الجمعه كلورا وي بر بغض النظر عن لو اف كلورا ولو بتشك كتيبه افيا بشريت كوينه دهيجين تسلخات جنخ يا يشعره تشيدك يعني دمين مع داك كيماوي جبوا له كلف درد كذا حتى تأثير البوردك يعني حتى فوجي واقل الشمس جيد في حالي ده أنا أغلبي واقياتي إيه بشرة إيه الجمة مفروض ضد المي بن إيه حتى إيه الجمة إيه ضد المي نقوي زيدا باشن فجبوا له دبيجن إنه حرد الساعة بكررين حر مجناب أفيدر كتن هرن دوش بكن واقيا خدين مرطبة خدين تحالا حروق شمسي ده قهات وحرق شمسي تشيبو تدي حرق شمسي تشيد بقل لين هات مقاتبون دورات بكلف فوقت حرق شمسي تشيبو بنفس عوي دقيدة جيلا ألوفيرا أو أي نوع جيل أو دوشك مرطبك مرممك بيدانين علاجي أساسي جيلا ألوفيرا كهات استعمال كرن يعني بيكون تمشوار دريج وخسر اختصار كر
1: دكتورة خويدانا وجه جي تشكي قلكي شائع براستي دهافيني ده خويدانا وجه قلكي براستي أم براني كتشك أم قلكي جي عادزن جبركو كريما ميرو كيدر تيمس حاندن تشكل سروجي مرون آمينة إجا لفيدري علاجة وينات شيء تشاوز كارم خج في خويدانا وجه خلاصكم
2: أنا أتكار بيجي خويدانا آزي ده آسر وجه أفجي ده بسببك غير مباشر شكالفر لأنه ده هي الواقع شمس تهرك درد حل إجا وجه مباشرة الروك ليدخل وجوي ما أمزان بيجلوية حلاوي براستي حلق تانية ميزو بوتوكس البنجلد بكذا أفياد هيلي غددي عرقي مؤقتا بسكنن حتى سيمها يعني فعالياوي سيمها تانية ودكار بإيما هافينا من سيمهن أو هافينا توج آنا باش سيمهن فيك برا فيدر زي الخخ خوا مبارز جبير في وقت بي مشكلة هون أو جي بيكون مشكلة بدي حلان بيه وخوا حماد دكش دي كلفهم
1: قالكي براستي وقع عروضات تين شاكرين ده هافيني ده براني لسر وقت بي مكارن بيجن تنظيف بشرة تقشير بشرة إيجا لفيدري قالوا تشكي راست أمرابن هرن تنظيف بشرة جواجي خور تشيكن ده هافيني ده
2: أو بخوا كتنظيف تنظيف بخوا عادية بس قاوة بي وهات قبو تقشيرا كيميائي أفيا راسي قلقي قراني وعيك زيدة جير دوي دوي يقزاني ببيتشتك يعني هابينا جمع ناس محين ببيتشتير تخيلي إنه أو بشراتني مفروض حر بيستو حش رجع طبقا بشي بقشر أمدرن دشش رجع تقشرين فأكيد بشرة حساس دوي تنك دوي أي دربج روكي واقيك شمس تنباش داني فورا دوي كلف بس أم يعني أم كان بيجن دوي تواقيك شمسي بين أفا UVA UVB سر مكتوبة وزيدتني دي عامل حماية بينجيبة أفياد كبير بيجوا يتشغي قاربين جلسات تقشير كيميائي تشيكن وأمكارم بيجن إنه جلسات تقشير كيميائي نممنوع نهائيا ولكن بإرشادات الطبيب يعني إيش ترشيكي دفيت بقاوي بك تشيش ترقوديتي وكوي بك وإن شاء الله إيش هغيك لفتشي نابي
1: نهاجي مبهف دور ناسكر غو برانيا برزكريكي بشرامش إسكارم بيجم جبر ورزي هافيني نهاجي شخوم قيان تاوياه في فينا أخوة سباسياتتكم دكتورة قوتا دم أخوة دامه
0: أبجي في بينا أفكار مع بارين قاسم لقل صيدلانية أفعبو قلق سباس جبو قهداري كرنا وقهداري هجاء ودلا

0: كل شي بدنيتي غير وجهك ما اشوف يا ضحكتي ودمعتي
1: بلا حبك ما اعيش صار لي حبك نفس جبل ما هز قلبي شي

شي عجيب وما أصدق آدمي، وطيبت كل الجروح صلحت كل الغلط، أقوى هم عندي يصير ينمحي ببوسة.

0: يجي من ذهن محا يل أحبك حب نظيف بزمن حب المصلحة.
1: اي نعم هذا الصحيح، انت حب الأبدي حتى ذا تزعلني حي ولو عفتني لوحدي.

جمع جدل جمع قائب قلم خالوخ جمع جدل جمع قائب قلم كلم جهو كذي خير خالب جواب كيف مشغال من عمز و بقرائوخ بلال جمع جدل وزجد بورتن الولادي غيبان و غربت قالو كاري

كازي خير خان يا جوار بقش خال من حمزة بقراب بل شمع شد ليل دشت فارسين الولادي غريبان وقربة كاري خوف قخال المخ بل بند روم يا بند كبران دست من كلام جيدار زين وار خال المخال هو وزقلت ميام

شبيا شبيا شبيا حلب شوتي يا جا قوران رندا دقي شبيا.

يا غريب ودر جاد در عالمو أذينا خوشي بحالة خوشي نار جيبهم بقوم بي لازم وبكسوا بي خريب عايجم سلام سلب عالجيب وبالي فيت شامي من خوابو قوية من القدر يابو مسلي أخوشوا شريب الانكار مدي جوة دابير يا معلومي كذابة سريع مساليب ويجد مخي ياكي كفري مدبري ياكي مقاس الزعب ودفع سلعن مرنا مري خذي عزد مرم مدي كبار عمخ الزعب وبال فنجري بقرام درم عكل يا سبحاني ذكرى بلك شعبا بادي البري أخو الزعب مرزان بيا قابة دنا طيال كيرا دنا قشا ودخل منهم اما دي عجميل واخي دي البريج بو خاطري نعبي خذبا ازيل بونا تمريما اهلال مين ظانيما املاتو شواني ما يا خي

إجا كام ميزك ما يا اختيار بدنجي من الدار ناي خسري من ميزمك. غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري از گلو سوسنو چی شکور رحانا بر بینا تمه کرولا کوت دری ولا ته غریبیه ولا گاوا

خي غوري حيرا لوكي مسوار لخام جاني يا استموري مالام

غوري غوري غوري سبريه غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري حيرا مالي مباركرين داني نال زوزانا لا البرجر غوري غوري جالي برام غوباتي جباراني فرزورتري ولا كوني مالا بابي غوريا مقراني اشيتو برداي رانا غريو مخاي يا كي دور تامن غوريا دانا شي خبر بدي لسردين محمد الرسردي نقاوري عزيزي

الراب با ما مالخو تجمر راب بانا اكوا وين بر مالي غوري غوري وزاج تيرا لا تيرتا وزي ازل سر ريانو دربا قلا وزي خي ازي برود قرم لزوزانا ايواره تمو لسر هلينا خد لسي مخي ولا وزي بروز خد زانا لكاروانو ريويا دلالي كدلي خد برسي از ماجرا تابي قرسيم از جوردا تمو كسكي لحالو دردو كله منا برسي از جبونا خاطر محمد علي بقي بومه

0: أزل خورت ناشينا باقندي ما بخيرينيم بلا شوشك شرا بابا كوشك بابا نيفي حوشي برجي
1: سريوان وفاني واخي.

0: ما نبى معمر قطع براكي مش ودته دل زينيم
1: خدي دارب
0: شباح زراب دستي وياب دسر سريم حمدي أبش زرار دهجينيم دمي خوكي تراجي مسيني ديافتي فنجانا قحوي خوزقيني ميبار أوضا ملي رونشني إني برخبابي مني فنجانا

ينام أسرى ناجي فنجانا قهوة جيكو بكي ميري خراب زاق قريب ينام كسي عجيبا ولو شاب سري خندي ينام شاوى قالكي عمري وحفتي وبين صار بيبن خيزا سيدة شارد.

تقلي ولا تقلي ولا تقلي أتلي فالموري بمدى كتاد عصمولو أتلي فالموري بمدى كتاد عصمولو يا شوقي ضو يا برج

بريخام شو بشينو بشلومو أبخو شو مع رحيمة أرتا اف ام فرسقولو رحيمو أرتا اف ام. يسعد مساكم المستمعين الأكارم بحلقة جديدة من برنامجنا برنامج المستمعين من استوديو أرتا بمدينة القامشلي، معكن على المايك والكنترول داني ساليبا.

بشين وبشلومو أبخو شو مارحيمي دقارتا اف ام شو مارحيمي احنا خدمة كدعوتو اللي كم تابعلن دايما كل تحرستو او بين كل فترة وفترة كم حولينا ميدينا مود عنوثو على حا منا بوهوثو ديعيتو على حا من ملفوني دولي شونو سريويو اللي كتويلن اثر وبصمي ربطو بوتاريخ دمينا دي سريويوثو ان كان ميدي امثونويو او حتى ميدي روحونويو ميدي امشيحويو اديو ما احنا جميدينا مود

أكشنو باشو مو أبخو نقحلتو شو مع رحينة دقار تعرف إيه مور ميخائيل سريويو رابو أو كميلة دمينا مور ميخائيل رابو هي حا ما الشخصيات اللي كتوي لها تاريخ أو كتوي لها بصمة ربثو بو مكتب زبنو وديعيتو سرييتو أورثوذكسيتو وهي حا ما مؤرخين ذا سريوية اللي كتوي لها دور غلبة رابو جمع لي بين دي مدبرونو ثو ديعيتو إقيادة كنسية أو مدبرونو ثو عيتو نويتو ودمينا وعلمو ومكتب زبنو حتى آخر ميدي هي هاوي مرجع أساسي دمينا لهروغو دو مكتب زبنو دو مدنحو وحتى ديعيتو سريعيتو قم جغلينا احنا بعصور وسطى. طبعا هي موالد بيشاتو الفو ومو وشتو عسري بيمديثو كميلة وملاطيا اللي هي كونفلو عدو بو جنوب شرقي تركيا مرابي بقرثو متماسكتو بيعيتو و إي قرثيدة بدمينا كهنوتية ولأنه أبابو هي قاشوة خرويوة ليشميوة أبونا إيليا و إي قرثو ككلكو كومنتميو لي قرثو ربثو قناتسي اللي هي معروفة وغلبة بيتشمشتو ديعيتو سريتو من عموثي يعلف دمينا أهرجي روحنوية وكلمة ديكلي علاقة بيمشي حويثو وديسا يعلف أوليشونو مي نعموثي بثر مينا عبر لوديرو دمور برسوم مدهرج لي دمينا طامو بدرغي هل ما هاوي هي أوريشو دوديرو بيشاتو دألفو أمو اشتو اشتي من تخبى اللي فاطر يرخو دمينا ليعيتو سرييتو أنطيخويتو أرثوذكسيتو لحتى هي توي وفاطر يرخو تشعو شوعي ليعيتو سرييتو فايش دمينا علو كرسي رسولي تقريبا تلوثو تلوثي اشني هلما مشانيلي بيشاتو دألفو ومو وتشعو تشعي يدعو وأعلي بحكمثو ربثو ودائما محاول وفيشو يعيتو موحدتو كدعينا كلنا بفترايو كتوى اضطرابات سياسية غلبة اضطرابات دينية غلبة بمنطقة طبعا خدمة مرلن شموعي الرحيمة ودوري دي بيعيتو غلبة رابو وأول مدي مصالح لي دمينا أحاية عيتونوية أو حتى دمينا أحاية دديروية ديسا مراكز لي غلبة على الموضوع دوي الفونو وإيمردوثو سرييتو وكتوى قابي نغزو شاغل غلبة على أنه يفيشو يعيتو سرييتو ايتو مستقلة بو قراري دا وكتوا سملي علاقات غلبة طوي غلبة باسمة عماعي تاوثي مدن حوية احريني كتوا ديسا قابل نقزو مهم شاغل غلبة علي خدمة كميلة عنا بو هوثو محاولة هي دوبي دمينا خد سوتورو لما هي مني سريوية بمنطقة وخاصة احنا كدعينا يعني بكم شغلين احنا على عصور وسطى على علو بوزبنو يعني دقرو بصليبيه

بشينو بشمو أبو شمو رحيمي دارتا إف إم شموعي رحيمي الدوبينا إشمو مدعونوثو علوكسو بيدة ومشهور غلبة واللي هي إشمي ومكسب زبنو رابو أو دمينا بوليشونو حرينو هي أوكسو بيدة إشمي والكرونيكون. طبعا هي حامة يعني من أهم أن نعمل مكسب زبنوية معطيلا احنا بوليشونو سريويو دمينا كومي الف محاو عسريك ثوي وكم غاطي ومكسب زبنو دبريثو مينا قاد هويو هلي شاتود الفو ومو وحمشو تشعي. طبعا ودمينا يعني وكثوانو هي كنز مكتب زبنويو لأنه محافظ لي على النصوص ومعلومات مسكريوة هي وفاطرخو قادر ديسا جماعي وهاوي خد مصدر رابو. طبعا وكثوي دي دمينا يعني بو تدوين كم قاسم أحداث اللي هاون العدة مراحل ومكتب زبنو مدني ومكتب زبنو سياسي هانوحا ومكتب زبنو عيتونويو والظواهر طبيعية وأحداث عامة اللي هاون فهانو دمينا مرجع ومصدر غلبة مهميو الكلحة كوبع دورس كوبع سويم كوبع عود بو مكتب زبنو سوريا وبيث نهرين وحتى ديسا دمينا يعيتو مدن حيتو بعصور وسطى أنه شيء دمينا وأباحثين كحوزن المور ميخائل رابو أنه هي حا أو كميلة بال يعني دمينا بوعربويو أعظم مؤرخ سرياني في العصور الوسطى غالبا ما باحثين كمي أكثويدي هانو هي أهم سجل مكتب زبنويو سريويو معطيلا هل ليوماني يعني سجل كامل معطيلا احنا بو عصر حديث غلبة نوشي ممل فوني عتيقي مستفد ديميني ومد اللي خد مصدر يعني خد ابن العبري اللي معتمد لي أعلي بمصدر رابع.

بشينو بشو مو بخونا قهرته شو مو حميد ارتا فهمكم شغلينا احنا على المور ميخائيل رابو مكملينا ب بيش غالية دان مرلان احنا حامي اهم اكثو جديدة اللي هي الكرونيكون اللي كتوا ايبي حاو عسري كثوة مشغل ليمينة قد هويو بريثو هل ليو مانك يعني هل شاتد الفو ومو وحمشو تشعي. طبعا منايح مور ميخائيل رابو يومد شوعو بويرحو شوعو تشرين ترايونو ايشاتو الفو ومو وتشعو تشعي احايدي ملي ويني بيتشمشتو بوي الفونو وبو تأليف هل ليوماني يعيتو سرييتو كم كرمولي وكمو انو اكثويدي وتاريخو هي اكثويدي ومكتب زبنوي شبقونو هي من أهم المصادر اللي دمينا أحفظ لها ومكتب زبنو دسريوية وحتى ديسا وتراثثي وروحنويو وثقافي وديسا وحضاري. طبعا مور ميخائيل غالبا مخدمة مرلن روحمو أو مركزو علو مكتب زبنو دو عامو سريويو يعني بمؤلفتي دي كولي مركز دي علو دور حضاري وودو الروح نويو دسريوية بو تاريخ دو مدنحو لجن هوخا هي كم اعتبر مي دمينا مفر صوفة مقاديشة ممل فوني رابي اللي امدافعي عليه هويثو علو تراث سريويو بقرن ثاني عشر خدمة مرلن بقاميتو هي كم لقبيلة مور ميخائيل رابو يعني لأنه إما كان يدي ربطه وغلبة إن كان إما كان روحية أو حتى علمية وديسا إما كان تاريخية مثل الموضوع نوثو شموعي رحيمي على مور ميخائيل رابو ومرلن هي حا ملفوني اللي كتويلن أثر رابو بتاريخ دمينا ديعيتو سرييتو أو حتى دمينا بتاريخ دعامو سريو لأنه هي عاود على موضوع دو توفيق وأحنا للأسف يعني كتلن مشكلة ربطو بموضوعانو ببينو خزافة يعني احنا موضوع دو توفيق يعني ميدي حافو غلبة ناقيسي دمينا أما الفوني اللي كعودي علو ميدانو ميقم كدعينا يعني بو تاريخ ديعي توكتو غلبة ملفوني كتولين أثر رابو ملفوني وإن كان قاديشي كم جغلينا احنا على مور أفريم سريو كلينا كدعينا وأثر ودورو دمور أفريم منو على كتولين مور يعقوب دسروغ مور فليكسينوس المنبجي اللي كتولين ملفونو أو دمينا قاديشي وغريغوريوس ابن العبري مور يعقوب الرهاوي هاني أقاديشي وأما الفوني كله كتويلن دور رابو إيلو دمينا بي وماني أو بو عصر حديث يعني بصراحة اشمو ناقص وميدانو يعني لو فاشكو حزينة ملفوني رابي كعودي علو مكتب زبنو كم ترخي كم أرشفي وكم وثقي ومكتب زبنيدن يعني ومكتب زبنيدن منا كدعينا كلين عاتيقو يو ميزونو يو إلو لازم لو فايشينا احنا علو عاتيقو يعني مطورينا ام أرخينا ام وثقينا وميدانو أكيد متمانينا دمينا ميعيتو مقابي ديسا مكملي بيقر ثلاثة كيت بيعيتو كيتو ديسا حساي قعودي علو ميدانو مور سيبيرو سروجي الأخرس قعود غلبة علو موضوع ضم خطوطات سريوية قدعينا كلينا كيتو قوة بصايد دمينا دي فطر يرخوثو أو دائرة الدراسات كتابة كثوي غلبة مهمين علو مكتب زبنو علو دمينا بعلولي شونو سريو إلو هيشكو بعلا غلبة لأنه هو مكتب زبنانو إذا حالو محافظ علي إشني على إشني قمطعي وقموي وهو خستي شموع رحيمي يكون معطينا لحريتو دي تحرستو أديوما وهيك مستمعينا يكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامجنا برنامج المستمعين لقانا بدو يجدد الأسبوع القادم بنفس التوقيت وعلى نفس الموجة 99.5 كان معكن على المايك والكنترول داني صليبا كونوا بخير.

سر دارت ورخوان دابق و مجول بین بخواه چند روشن دیده جوان

اليوم عن عيني بعيد، غيابك شو بيعمل فيي، شو بيعمل فيي.

عربي ما تنزاني بقوم جي تحزي ما تعوي دولة من جي من شي تردي ما تعوي دولة من

خوش دسوكا آمدا منا بلندار دسي نل بيليسكين خو نا لباوي واندا دگريا بترسا بنگر بابو دلو ملاك دس خيسكين گري وكو جيانا ويد كركا ويدا مابو آورك لدائكا دلوان بدار هاتنا بابو برسي لدائكا دلوان نکاني برسي بدا لدل مندال من شيرين دسينگا ويدا مينا طيركي بش داندنا دستين خواهن بچوك آورين خواهن بوش هفية كمزن خست بودل دايقا جارك دنجدية خواهن بياده وزي صبي مزن

حمي خزيم شورين افطق زرافين قرق ميكوين اور شواطين تجيد شرش اسفر بكازينة.